0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي براب لنا مكورة قوليسة بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيسة يا فشتر جميل ونائي بوزلو
1: سيهاوة دنجيك جسرا بايا سبايا هاوي ديج دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان ما بابري كتيلي شبرا شو طاري سرمايه ترس كل يوم ببرفي هر بباري باهوزا چلا پكتي نمج هر شر كناري واري مولاتا اي هوار ريشا مدورة چار هاور مدزو كلشن تيك دانا دجمن مج هر رات قتيل بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدان نمايه بالدليل من ميدان جبوه هر

0: يا هلا بالكريمي والله انك نورت البيت يا كريمي يا هلا
1: يا هلا بك
0: وهذه باسه من كريمي
1: يا هلا بك خوي
0: انا كريمي
1: هلا
0: بك انا بك شلون ولادك
1: ارحم الله ارحم الله
0: بكري
2: السلام عليكم ابي
0: خوش قلطي بكري خصص
2: الورزن
0: بكري
2: يا فندم
0: طياره كل الناس اخذ كبشه يا خصيصي بلا قطع شاي خوش بو كلمة الشركة هاي تبكرم هاي
3: لا بلا شريراني ما حب جاي خلي سوي قهوة قهوة
4: لا يا شريبي لا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون

0: شبابي
1: قول
0: وتقول الشريف زيزي
1: ايه خلق على المطعم شنو تسوي الشاي؟
2: لا يا شريفي لا، هذه مو من شريفتك زيزي، هاي من شاي الوزة.
1: شنو شاي العنزة؟
2: الوزة الوزة
3: والله شوف كوزل شاي البزة
2: شريفي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قرديش بتبهورناكي ده قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزروكا هبي وكطيارو نك نشنا قدحي بقزة الوزة

از معلم خراب عيد البراء قردم لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب

العالم خراب. عيد البراقة مات مثال وين زكاد الهجار داش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم معلم خراب.

0: 20 وعشرين انك اللي برد البيت يا قديمي. هلا هلا بيك. وهذه باسه من تشريبي.
1: هلا بيك خوي.
0: هلا تشريبي.
1: هلا
0: بيك. شلون ولادك؟
1: ارحم الله ارحم الله.
0: بكري
2: السلام عليكم يا بيت.
0: شو اشقاطي بكري؟ اصص
2: الورزن
0: بكري
2: يا فندم.
0: طياره كل الناس اخذ كبش يا خصيصي بلا قطعة شاي خشبه كريمة الشركي. هيدا كريم هيدا.
3: لا بلا شريباني ما احب شاي، خلي يسوي قهوة قهوة.
4: لا يا شريبي لا، الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم، انت تذوقها وتشوف شلون.

0: الجريري قول وتقول الجريري عزيزي خلط على المطعم شنو تسوي الشاي؟
1: لا يا جريري لا، هذه مو من شريفتك زيزي، هاي من شاي الوزة.
0: شلون شاي العنزة؟
1: الوزة الوزة
2: والله شوف كوزة شاي الوزة
1: جريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاقي شوي بطرزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قرديش تبهورناكي ده قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزروكا هبي وكطيارو نك نشنا قدحي بقزة الوزة

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولطيف دانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جي كومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط ناميا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغربا هلبستا علي شيرا ورن امهرن بجياين درسيني بكن سيران واري شيرو بلندان نبقارن بكبيني ساين مار زيلان دنابا تليك جياين درسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو كوفانا دي برخا قريجا

معلم خراب. عيد البرا قردم لطيف، وين زكا قامت أليف، قامت جي ريحانة خفيف، ويران أزم معلم خراب. عيد البرا قردم زجاج، وين زكا مثل زجاج، قامت جي ريحانة قراج، ويران أزم معلم خراب. عيد البرا قامت مثال، وين زكا دلي هجار، دش خواندني كرم بطل، ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري، فرياد جي دستي كسري، آوك جي آوا كوسري، ويران أزم معلم خراب.

0: بعدل نوصجي قالك صوتم كرم رجي ويران ازم معلم غراب قالك صوتم كرم كباب كرياب من صدرنج خراب يا ليتني كن رتراب ويران ازم معلم خراب يا ليتني كن روخار وين ازقا من تجد دور بهش كرم زلف طهور ويران ازم معلم خراب بهش كرم زلف طرش بسكي سياه بهنات خوش اي دختري چاپك بمش ويران ازم معلم خراب بكيف كرم زلف طرش بسكي سياه زلفة قمر اشقى محبة من لسر ويران ازم معلم خراب صوتم برشتم بحساب لبرسي بو قرمة كباب قريب من صدرنج عذاب ويران ازم معلم خراب سبحان جي شاهب تني خالق ري خالا قردني از دين قرم بردام ديني ويران ازم معلم خراب اشقى مجاز پيدا بويا ايرول من دجوار بويا هويت كيم حقيقية ويران ازم معلم خراب
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun. Bəli, son...

بدأنا الآن بالهبوط إلى مطار أربيل الدولية، لذا نرجو ربط أحزمة الأمان وإعادة الطاولات والمقاعد إلى وضعها الطبيعي. شكراً.

هاولير أي أربيل، عاصمة إقليم كردستان، تعد أهم المدن السياحية في العراق، المعروفة بمناخها المعتدل والمميز بكونه يضم الفصول الأربعة في الوقت نفسه طيلة ثلاثة مواسم من السنة، حيث يتجول السائح من وسط المدينة إلى حدودها ضمن تغييرات الجو بفصولها الأربعة، من الاعتدال وسط المدينة مرورا بمناطق تزدان بألوان الخريف الجذابة إلى سحر المرابع الربيعية الغناء، وحتى قمم الجبال المكسوة بالثلج طيلة

الإقليم الفيدرالي في الجزء الشمالي من العراق، تحدها سلسلة جبال حصاروست مع تركيا وإيران، وسهل ممتد مع سوريا وبقية مدن العراق تتخللها الطرق البرية والمنافذ الحدودية سهلة الوصول. وفيها واحد من أكبر مطارات العراق، يضم خامس أطول مدرج في العالم، ساهم بربط المدينة باتجاهات العالم الأربعة. تبلغ مساحتها أكثر من 15 مليون متر مربع.

يبلغ عدد سكان أربيل حوالي 1.5 مليون نسمة، ويسود القانون الفيدرالي المدعوم من برلمان كردستان حكم المدينة، ويتكلم سكانها في الغالب اللغات العربية والكردية بلهجتيها السورانية والبدلانية والتركمانية والسريانية.

تمتلك أربيل قرابة 700 موقع أثري، أولها قلعة أربيل التي تعتبر أقدم مدينة مأهولة بالسكان في العالم حسب منظمة اليونسكو، وأشهرها كهف شاندر الذي عاش فيه الإنسان القديم إنسان النياندرتال منذ 60,000 عام.

وفي أربيل أيضا كنيسة مار يوسف التراثية ومزارات دينية تدل على التعايش الديني في أربيل. منارة المظفرية التي بنيت في القرن الخامس في عهد السلطان مظفر الدين أبو سعيد الكوكبوري، وشواهد موقعة كوكميلة أو أربيلة التي شهدت أشهر معركة بين الشرق والغرب، وقلعة دويين التي بناها أجداد القائد صلاح الدين الأيوبي المنحدرة أصولهم من المنطقة ذاتها.

تمتلك أربيل مواقع ترفيهية وسياحية متعددة مثل مصيف شقلاوة ومصيف جنديان ومصيف حاج عمران وشلال قلي علي بك وبخال.

تستقبل أربيل سنوياً مئات الآلاف من السياح في الداخل والخارج، من الباحثين عن المناطق الطبيعية العذراء وعبق الماضي الممزوج بمدنية الحاضر، من مدن ترفيهية ومنتجعات سياحية.

تضم أربيل العديد من الفنادق المصنفة وفق الدرجات السياحية المعتمدة عالمياً بغية استيعاب السياح بمختلف ثقافاتهم.

ساحر لمن يهوى التأمل، وسهرات فنية مميزة لمحبي الطرب والسهر على أنغام تراثية ومعاصرة. تفترش المقاهي والمطاعم جميع مناطق أربيل، وتعج دائما بالزائرين المنحدرين من ثقافات ومدن وبلدان.

السياحة الطبية تعتبر من الروافد المهمة للمدينة بسبب اندفاع الكثير من المستثمرين لإقامة مشاريع طبية متطورة بالشراكة مع دول عربية.

0: لحظة لحظة،
1: انتوا تعرفون هي من وين جاية؟ انا بقول لكم من وين جاية. جاية يا الله يا الله، والله ما مش قادرة اتكلم.
2: جاية من
1: بابل.
2: من كردستان،
1: من الحدائق المعلقة. جاية من العراق. والله يا ابي اقول لكم على شغلة، والله بقول لكم على شيء، انت احساسك يجب ان يدرس. احساسك يموتني، انا يموتني احساسك. لازم احساسك هذا ياخذونه ويدرسونه في المدارس. احسنتي برواز، احسنتي
2: برواز.
1: الله عليك.
0: لحظة. برواز
1: اسمعوا،
0: انت من يوم اللي قدمتي لعرب ايدل اسعدنا. اول شيء انك انت موهبه جيده، بس اليوم فرهانك كان معاكي. فرهانك مش معاكي اليوم، عم تفهمي كلامي؟ اوكي. اسعدنا بالبدايه بانك انت موهبه جيده، واسعدنا اكثر انك انت جاي من كردستان العراق. هذا البلد اللي كان نحن بعيد عنا على الخريطه الفنيه، وبعتقد انت بوجودك بعرب ايدل ساهمت كثير لربط كردستان، خريطة كردستان الفنية مع خريطة الفنية العربية، فبحييكي.
1: طبعا
0: انت حبيت كثير المكس اللي عملتيه، كردي الاوف الاهات اللي قلتيها، متمكنة من اللي بتقوليه، فانت موهبة جيدة جدا، وبقول لك برافو برافو برافو.
3: برواز أنا خليتيني أفهم عليك اليوم قد ما حبيتك أنت عم تغني. خليتيني أجرب أفهم شو عم بتقولي. وأنا حب إنه تعلميني غنية
0: بالكردي.
3: بالكردي. حب غني معك.

0: عزم عالم خراب عيد البرا قردان وطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران عزم عالم خراب عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران عزم عالم خراب عيد البرا قامت مثال وي نازكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران ازم عالم خراب عيد البري ويد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران ازم عالم خراب عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيجي گلاب ای دختره بجناز راب ویران از مالم خراب جاوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب Gelek sütüm, girim kebap, girye bimin sed renk kırap. Ya leyteni kunru tırap, veyran ezim malım kırap. Ya leyteni kunru vakar, vey nazıka min tecid dur. Behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim malım kırap. Behiş girim zülfe tıraş, biski siyah behnat hoş. Ey doktore çapik bimeş, veyran ezim malım harap. Bi keyf girim zülfe tıraş, biski siyah zülfe tkamer. Eşka mühübet amin liser, veyran ezim malım harap. Sutum bıraştım be hesap, lipirsi bu girme kebap. Geriye bimin sed renk azap. ويران ازم مالم خراب سبحان جي شاه بتني خالق ري خالا گردني از دين گرم بردام ديني ويران ازم مالم خراب عشق مجاز پيدا بويا ايرول من دجوار بويا هويت كيم حقيقية ويران ازم مالم خراب
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

وخايف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجير لسماي لنقيتي فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير كتنا كيف سيجرقية تراب بسمين يمي بدست يفدو بني زوزاني مدرباس بي زوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدة تراب میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن کیف حنه گزو خواه دنیا لگه کیف خواه یه امر مسید یک سال به چند تیلیسی بیلی چند هم پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آناته یه

عالم خراب. عيد البلا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البلا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البلا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم عالم خراب.

سيداي هيدي ودخوازي دي ساج فوزي خاما تدبيجي جردي هبيا مجي خدانك وعالي كرمك لتفداني علم وهنر وكمال وإيزان شعر وغزال وكتاب وديوان مني دي على كمال موزون بلن بكرا لباني قردون مني بقران داري ملي جزيري ديانك خدا أهيه حريري ويكي فاش ببافقية تيران هرتن بما تشادو حيران بلي سيدايم اشترى ديادكم مسكينة قربكي ماسي بيجي هيفي دارم لمن ببوريني.

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشاد ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجيايين درسيني بكن سيران واري شير و بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وینجارا شیر غزالان وینجارا جیلهی و توفانه دیده برخواه قریش و یمان

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيري وهوارا مدي يزداني دلوبان وميدا ما هردم بقصر داري لبرزان وقت يريج دبيجا جين دي كوتا كوزورا

معلم خراب. عيد البرا قردم لطيف ونازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزم معلم خراب. عيد البرا قردم زجاج ونازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزم معلم خراب. عيد البرا قامت مثال ونازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم معلم خراب.

بيتني ول دشت فوتين البنات غريب وغربت كار خوي بك خيلو بل بند روميا وي بندك قران خالو دستي متكلب جيدر زيان خيلو.

عالم خراب. عيد البرا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزر عالم خراب.

المعلم خراب. عيد البراقة مات مثال، وين عزكا الهجار داش خواندنا كرم بطل، ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري، آوك جي آوا كوسري، ويران أزم معلم خراب.

0: طهور ويران أزم مالم خراب بهش كرم زلفة طرش بسكي سياه بهنات خوش أي دختري شابك بمش ويران أزم مالم خراب بكيف كرم زلفة طرش بسكي سياه زلفة قمر أشقى محبة تعمل لسر ويران أزم مالم خراب صوتم رشتم بحساب لبرسي بو جرمك شباب جريبي من صدرنج عذاب ويران ازم مالم خراب سبحان جي شاه بتني خالق ري خالا گردني از دين گرم بردام ديني ويران ازم مالم خراب اشقا مجاز پيدا بويا ايرول من دجوار بويا هويت كيم حقيقية ويران ازم مالم خراب
1: Son sözleriniz buyurun. Son.

قيز خورت جوان رجا محمود قزل جوية وني جوان ياخو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي

خايف يظرروا نواف مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لقيت شامي مشوري الرحمة خذي الجيري لسماي لنقيتية فناني جاري أخو قريدة لقايدة يقول زير أفكت ناتكا كيف سيد جيرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب امیر دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف خواه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنسه یه